بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده ولا بالعظيم. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من الله. اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام ورحمة الله وسلم. وادخل الجنة دار السلام تبارك منك يا ذا الكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. اللهم على ذكرك وشكرك وسبحانك ربنا أنتنا. سبحان الله. صلى الله عليه وسلم. Allah. الحمد لله رب العالمين لكني ولم في كني ونعمة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. آمين. والله أكبر. من الشهيد والسلام. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين. حمد النعم. حمد يوافي ونعمك وزيد. يا ربنا لك الحمد وكم من باقي من دلال وجهك الكريم وعظيم سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ونحن نبي وزير قوم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا باب الخير والبركه وباب النعمه والرزق وباب الصحه وباب القوه وباب السلام والعافيه والجنه. اللهم افنن كل بلاء الدنيا والاخره وشكرا. اللهم اغفر لنا ولوالدنا وقربانا وسلم وسلم وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا انك انت الوهاب. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وفي المسلم وزيارة في البركة في رزق وطوبة قبل الموت. اللهم عون في صغرة والنجاة من النار وفن الرسول. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا الله نعوذ بك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربي ارجعني أن أشكر نعمتك وأدخلني برحمتك في ملك الصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك. ربنا أرنا حقك واتباع نباتنا واتباع. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبر ولا صدقة وخيرا إلى النور برحمتك الرحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا وأدخلني أنت مبرورا يا رب الكفار ورب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.